0: نبسم لوخو للالي سري كي صورتو لراني سكر سيلو دويني نبسم لوخو للالي سري كي صورتو لراني سكر سيلو دويني نبسم لوخو للالي سري
1: نيا دوشاينا راديو ستيشن كيت راديو ستودنت